0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Nohel riwinak. Weta matjeri, haskikich agri ri eare, chekikik amri kasna, pakito op ri ekamnakib. Wekastir che mankik astart kiwach ri ekamnakib, haskuche. Kamri qasna parikito qobri eare shokuheri ux hasche che parunohel kakhbal kqiyaqib parikash runohel qir riin inkochuno qagri kamikal qasikhna kot ish achalashik ish rinu qil parik Kristo Jesus riqahaushel weruk uchomanik winaq shinchokhin kukri echikop pari Efeso hasko shinchako wimank kastaqt kiwach riqamnaqib chuq waqba chuq qumun ba rumal rechche kuq kamwa chuq kbih mish sachba ritsel taqachil ketselah wachri utskasleman qaschish qastakhba emish makonik rumal rech che konik achchishol ish che mankot khun khaswach ketam puiri dios kim bihweri rech ik ishbal ri ish katekut kohun wa kubihna la che qastakh ki wachri kamnaqib خسرك كباقيل كتسلخك كأشالاخ وشابشك و ريخا چكاتيكو منكويات خونكاك كأسلمال ويماككميك ريخا چكاتيك ات منغاريت ري ري باقيلال كيكيولوك شاني خونلاخ إيخا ري خونلاخ واج تريكو ونواج خونچك تيكون كتيكو ري ري ديوس كويا خون باقيلال چريج خيري خسكيل باري وكوش كويا چريج رنوخيل واج إيخا خون باقيلال رنوخيل تق باقيلال من خونام تخ خونويتشي باقيلال ري ويناق خونويتشي كي باقيلال ريه چيكوب خونويتشي كي باقيلال ريه چيكوب أهو وكاخ خونويتشي كي باقيلال ريكار شقوخي إك أو باقيلال ريش ريكاخ إك أو باقيلال ريش ري وواجو ليو كاتيكوت خون ري ريكي قيخيل ريه باقيلال ريش ريكاخ Ejunchiri riki qhil ri baqila rechi wachule Hunri riu qhil riqih Hunchiri riu qhil riik Hunchik riu qhil ri taqchumil Katekuri riu qhil hunchumil Mankunam truk riu qhil hunchik chumil Shokuhe Khinak uwa parik astakhibal ki wachre kamnaqib Katikik riki qayu wach Kik astakhu wach pari man ki qayt wach كتيكيك ريك إشبال إكيك أستخو واج باري نملاخو قيخيل كتيكيك ريتو غاريل كيك أستخو واج باري جو قباليل كتيكيك خونوينق باري وك أسلمال جو واجو ليو كيك أستخو واج باخون أشلابال باقيلال ويك أو وك أسلمال خون باقيلال ريج واجو ليو شقوخي كو خون أشلابال باقيلال تيباتاليك وري
2: رينابي وينق ري أدام هنك أسلقالخ جمانيك
1: ريك إسبال آدم وشلابال چهكو يا ريك أسلمال كتكوري مانغاريت ري وشلابال ريك بي نابي شاني هاري نابي كبه ريوك أسلمال ري باقيلال چوا چوليو كتكوري باوكاب كبه ري وشلابال ري نابي وينق چه كيلو بي باري وليو رياري ريش ريوا چوليو ريوكاب كبه چي باري كاخ خي خاص ري وينق ريش ريوا چوليو شبوخي كبه ناري رياري che erech ri wachuleu he hasri winaq rech rikah shukuhe ke penari ri eare erech rikah gerina kut ri ugh che shukukahu bi ri wachpal ri winaq rech ri wachuleu shukuhe ri ugh ka kut agnari ri wachpal ri winaq rech rikah kibih wari chi wech ia chalashik ri bakilal erikikel mankuyatah ke chipeh ri rahuibal ri dios shukuhe ريك قيك مانكويا تخ كريتش بيغ ري رخو بل ري ديوس شقوخي ري ساچي بل مانكويا تخ كريتش بيغ ري مان ساچي بل تخ خينا كوت ري إن كي ميخ هون كوت عليك خاسو واجش شي واج مانكوخ كام توا قنوخيل كاتي كوت قنوخيل وا كوخ كش تخنا چي با آني ناق چي چانيم وا چي با خون يوب ياتيم غو قوچاخ باريو كيس بل ري روك بل روك او اكاش كاتي كوري كاستخ كي واجري ريكم نقيب إمان كي قايت تشري ريوخ